ليالي درة هالك قربة الليرة عالج ليالي درة هالك قربة الليرة اللي أشك بكيرودا يوسني جرى جرى زوني يالاري أشتل كراب دونا يكاشتل تكتورا بيشك دزي